السلام عليكم دوستو، ما يفعل التفاعل السنزلالي دي تطويني بين اموك اتاك تيچكو آيوني دلية تيك مي موك خبر رأي تما تريني اسپتال مي كي گزاري كاجو كراچي مي دان دوستن جي دون سا دان دوستن جي اسپیشل دون سا موك مولا ستی آپ کر رہے ہوئے ان دیدے اری مانا پیار اللہ دیدے اری مانا اری مانا مانا